0: وربك الأكرم.
1: حكومة غدانر ومكرنت بنت مودل سكول دكي شيكا سابور أبو جالا مصباو لكترا ناقيتا مازش أور أيكون كوير ووطن دكي دكوريو أبد العربتي
2: da Alkur'ani da Sura da takardar neman aiki wato CV ta hanyar WhatsApp zuwa wannan lambar 07788881 domin samun damar aiki a bangaren Islamiyya na makarantar. Albashin da za a bayar ya danganta da kwarewa da kuma shaidar karatun da ka gabatar. كما تنتنشي
0: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

0: أن أتفق مع الرسل. ثالثا أنني صرف الأسد العزيز لي أبو بكر. ثالثا ليس الشرف السيد المصطفى أحمد بابا ومنظم الطريقة الإسلامية في أمريكا. السيد الحاج أحمد وزير الدولة خاتم الأمانة السلطان السيد عمر خيبر خبير هذا العام خمسة المباركة. السيد إمام داوود الثاني الأمين التنفيذي الأعلى للأمن المدني والمساعدة للشؤون الإسلامية في كوت ديفوار. السيد عبد الرحمن آل داوود. السيد نورة حسيني رئيس هذه الحفلة. السادة الحلفاء خلفاء اللاجئين من جنوب نيجيريا الخليفة محمد أبو عليم الخليفة نور الدين أبو وكيل الخليفة نور الدين نجم الدين الخليفة مشهود وغيرهم من الخلفاء في جنوب نيجيريا وشمالها. السادة المقدمون أيها الحاضرون والحاضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى وما اكتفى من الجنس الآلي والذين آمنوا واستبعثهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من أملهم من شيء. الله سبحانه وتعالى يا أيها الكون ينشئ القرآن إذن تطيعون أن الكبار بالسياح سبعيك بعيش يمون برشيك لكن دوريهم سكتين سكتين تتاوى سكتين في أبنى سكتين بس نسبان وطالة يتتوى ديبون دوريه سو دبت يانسو دبت يانسو يليكا سدسو من نقب أطاناسو الإمام في يبئر يتتوى وإن لم يأمنوا بأملهم تكرمة للآباء
1: اتباع الأولاد إليه.
0: الله سبحانه وطالة ألسان يتتوى
2: ولا أبواب يتأبى